اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبالخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة بماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحمد لله الحمد لله لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين:

عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يعلم ما تصنعون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأذ مقام
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon